0: موتٌ بلاستيكي، plastic death. في طفولتي في بغداد.
1: In my childhood in Baghdad.
0: كنا نلعب موتا.
1: We played dead.
0: يقتل أحدنا الآخر بأسلحة بلاستيكية.
1: We killed each other with plastic weapons.
0: نتمدد على الأرض جامدين كالجثث. دقيقة دقيقتين.
1: We lay on the floor, still as corpses,
0: for a minute or two. ثم يضحك أحدنا فاضحا موتنا البلاستيكي.
1: Then one of us laughed, exposing our plastic death.
0: فيمسك أحدنا الآخر كأننا نمسك الحياة وننهض. نمضي إلى لعبة أخرى.
1: We held each other as the dying might life itself, but rose to play another game.
0: تنقلب السنوات مثل أرقام اليانصيب. وتمضي بغداد بطفولاتنا إلى المنافي.
1: The years turn over and Baghdad recedes with our childhoods into exile.
0: نرى من بعيد أطفالا يشبهوننا.
1: From afar we see children who look like we did.
0: يقتل أحدهم الآخر يتمددون بلا حراك.
1: They kill each other, lie motionless on the floor.
0: ولكن لا أحد منهم يضحك، لا أحد منهم يمسك الحياة وينهض.
1: But none of them laugh or hold life and rise.